0: أساسي وريد مثل زمق سوزر يبدأ وهارسي وريد تنقش وذاك وشرت كي وشهارسي وريد قد نسو يا غبرت تفو بماسي وريد شك بيزهر ضوب ذات دي شبزهر سي وريد قولي قوب غمق سخرت أخوي حماسي وليدا يا فوكي بقى يا وشرت زو شاوي سي وليدا مقرد زهم يا معا أخوي أقفو قيكم سي وليدا تلان زرزو يا غرترت تيجي مش مشاقام سي وليدا استاني سرق خشاصر بجر ياسو سوى ليدا ديا ديا هرزي شت دي سنات لهرزي وليدا بشي ما أورد أقبض جلا أقبض سوى ليدا وسر سزم كفوكا دين إسلام كلا شعاد وليدا إسطنبول دم دقوكا دقز دقباهم سوى ليدا قرادز هم دراجاوز شعر دي جاور سي وريدا خد سيقوم يوس وسن ديبسن سي وريدا قنجا دي شعو مجيجر ديري جاقو سي وريدا موريد هار دوس ميجي عاف نسب دوام قيجري بوسفك يا أخ يا ما أوس ما خم نزيبو كاس ما خوزا دد الدساب عاب واسم وبسري قنجا دي شعو مجيجري شاتم ما قولي وشت مستي ما قولي قد هرسي وريدا يا بسي كم صوفيا زفي ما كم سي وريدا دي قوزا جير تلاشر زيشة زيشم سي وريدا مرق بغان فمس يعني زيشة زيشم مرسحاب مفاد بجي آج بغان فمس لي شسحياو سي شسحياو شوي دوغزا شسحياو سي سي وريدا موريد در دوس شيري جتكر اتك جي او كتياو جدوش
1: Hello, human listener. You are tuned into the soulful sounds of WXYC Chapel Hill 89.3 FM.